إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل الصحيح في الأمر. الجزء الأول.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ أش خباركم؟ كل شيء في أمان الله؟ التمارين ديالنا؟ صوتهم؟ ما عندي ما نسألكم. كيف العادة قبل ما نبداو الدرس ديالنا ديال اليوم، غادي نصحو مع بعضنا التمارين ديال الحلقة اللي فاتت. عندنا كان اش من زمان كان المستقبل، شفنا المستقبل البعيد، ولكن التمارين ما كانوش غير ديال المستقبل البعيد اللي كنستعملوا فيه سوف قبل من الفعل، والفعل كنخليوه في المضارع يعني في الزمن ديال دابا ديال الحاضر، انما كانت جمل كتتعلق بالصديقه ديالنا امل الى عقلته. وهذه الجمل ما كانش فيها كيف قلت غير فقط الزمن المستقبل البعيد، ولكن بدات بالماضي، وقلنا غندوزو من الماضي للحاضر، ومن الحاضر ان شاء الله للمستقبل القريب، ثم المستقبل البعيد. كانوا عندنا التمارين ديالنا على هذا الشكل. اول حاجه كانت عندنا الفعل، كان عندنا رجع، رجع، كان عندنا هنايا الفراغ، أمل، من المدرسة،
2: هذا كان هو الفعل. قلنا ان هذه العمليه ديال الرجوع راه كملات وسالات، يعني اش غنديروا هنايا، غادي نصرفوا الفعل فاش في الزمن الماضي. امل راها بنيته وحده فقط، مفرد مؤنث، يعني غادي نديروا لها هنا رجعت. رجعت امل من المدرسه، هذا الفعل اللي عقلته عطيت لكم انا مصاوب، عطيت لكم كمثال وصرفته في الماضي قدامكم. من بعد كان عندنا الفعل الثاني اللي هو قلنا رسم، عندنا هنايا دائما خليت لكم فراغ، رسمة، وعندنا هنا أمله اللي هي قلنا بنية يعني مؤنث، مفرد مؤنث،

قلنا دابا الحركه، دابا هاد الحركه ما تمتش، هاد الفعل ما تمش، باقي لدابا كيتدار. بحال مثلا حنا كنشوفوا فيها امل، اشنو كدير دابا؟ الفعل عندنا هو الرسم، رسمة، يعني الحركه غتكون حركه رسم. الا كنا كنشوفوا فيها دابا راها كترسم، اشنو غادي نديرو؟ هانتوما شوفوا، غادي نصرف لكم الفعل في الزمن الحاضر، ومن طبيعه الحال غادي نديرو ديال كيف قلت ديال الغائب المفرد، ولكن هنايا مؤنث لان امل بنيه. ترسم امل عصفورا، امل كترسم دابا اشنو؟ عصفور. من بعد قلنا ان الاب ديالها اهدى لها طاووس، لان عرفنا حكايتها مع الخوف ديال خوفها من الحيوانات. فقلنا ان هذاك الطاووس غادي تبدا تلعب معاه، يعني غادي في المستقبل، ولكن المستقبل القريب، وكنتمنوا ان الخوف ديالها يطير ويمشي ويكون في اقرب وقت ممكن. اش غنستعملوا هنايا؟ يعني غادي تلعب مع الطاووس امل. هنايا عندنا الفعل كان الفعل لعبه،

الفعل عندنا لعبة غادي نصرفوه مع أمل، ولكن قلنا في المستقبل. عندنا هنا أمل مع

مع الطاووس، يعني مع الطاووس قلنا غادي تلعب، يمكن تبدا تلعب من دابا شويه، يمكن تبدا تلعب غدا ان شاء الله ولا بعد، ولكن ان شاء الله غادي تبدا تلعب. هنا الفعل غادي نديرو، وامل قلنا انها دائما بنيه، غادي نديرو ليها سا، سا بعدا هي الاولى. الفعل نصرفوه في المضارع في الزمن الحاضر، ومن طبيعة الحال الغائب المؤنث المفرد. ستلعب، ستلعب أمل مع الطاووس، غادي تلعب أمل مع الطاووس. الجملة الأخيرة كانت حاجة اللي حنايا ما متأكدينش منها، ولكن نتمنوا أنها تكون، أو ما متيقنينش إمتى غادي تكون، ويمكن يعني يمكن تكون ويمكن لا. فقلنا وربما، يعني يمكن عندنا الفعل حملة عندنا الفعل حملة خليت لكم هنا الفراغ، وخليت هنا الفراغ، يعني غادي يكون ماشي الفعل فقط، يعني غيكونوا جوج حويجات. الكلمة الجملة مازال ما كملتش، غادي تجينا هنا.

إذن عندنا وربما حمل من بعد احنا غادي نصرفوها الطاووس يعني دائما الطاووس بين يديها ربما غادي تحمل الطاووس بين يديها شفتوا عاود مره اخرى هنايا حضره الدارجه ديالنا وبقوه يعني اللي ناقص ناقصين هما هذوك الحركات اللي كيكونوا مرتبطين بالقواعد ديال اللغه. اذا ربما يمكن سوف تحمل لأنها دائما هي سوف تحمل يمكن غادي تحمل الطاووس يعني تهزو ترفدو بين يديها. أعزائي هذا هو التمرين ديالنا ديال اليوم، نتمنى أنكم تكونوا أنجزتوه على هذا الشكل هذا وأن ما تكونوش درتوا أخطاء، وحتى إلى درتوا أخطاء عودوا كتبوها، عودوا كتبوا الكلمات. اش قلت انا هنا دابا؟ كتبوا. واش نتوما كتبتوا وساليتوا وكملتوا؟ لا. واش نتوما دابا كتكتبوا؟ لا. واش غادي تكتبوا؟ لا. واش يمكن غادي تكتبوا؟ انا قلت لكم كتبوا كتبوا. هذا اعزائي كيتسمى الامر. الحركه مازال ما تدارتش وكملت بحال الماضي باش تكون ماضي وداز، ماشي دابا راكم جالسين دابا كتكتبوا، انما انا طلبت منكم ديروا ديك الحاجه، انا طلبت منكم تكتبوا. اكتبوا. ايوا اعزائي هذا زمن اخر من الازمنه ديال التصريف ديال الافعال في اللغه العربيه، وغادي يكون ان شاء الله هو الزمن ديالنا الاخير اللي غادي نشوفه مع بعضياتنا. ما كياخدش الضمائر كلها هي بحال الازمنه الاخرى، الامر خفيف وظريف. الامر كياخد ضمائر قليله اللي هي انا. غادي تقولي لي وكيفاش غادي تامري راسك؟ ماشي انا انما انت، كنبدا بنت راجل انت، حيت ما يمكنش نامر راسي نقول راسي اكتبي دليله، نقدر نامر شي دليله اخرى الا كاينه، ولكن ما نعطيش الامر راسي، نعطيه لحد اخر. عندنا كيجي انت، انتي،

انتما انتم وانتن. اعزائي، هادو هما الضمائر اللي كنستعملو في الامر. كنستعملو 5 ماشي اكثر، لان انا كنطلب من بنادم. ما يمكنش نعطي امر لشي حد اللي ما كاينش غائب، فكي يدير تيسمعني. وما يمكنش نعطي الامر لراسي ولا الجماعه اللي فيها احنا الا الا خرجت انا منهم راسي ونبدا نخاطبهم. اذا في الامر كنستعملوا الضمائر ديال المخاطب، يعني ديال هذاك هذوك اللي كنخاطبهم. انت انتي انتما كتمشي ليهم بجوج، العيالات والرجال المؤنث والمذكر بحال بحال. انتم رجال، انتن عيالات. دابا الى تعقلوا معايا، قلت لكم ان اول حاجه نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت صوره ديالاش، صوره ديال العلاق. وكانت باش كتبدا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعزائي، عندنا هنا اقرأ. اقرأ يعني اقرأ. وحنا دابا ماشي غير كنتعلموا القراية، كنتعلموا القراية وكنتعلموا شنو آخر؟ الكتابة. الكتابة. إذن كيف العادة غادي نبداو الصرف ديالنا بالفعل كتب. الفعل كتب هو هذا، في المضارع أعزائي كيولي يكتب يعقلتو

ولا جز على خاطركم نحاولوا هاد الفعل نصرفوه مع بعضنا في المضارع مع يش، المضارع مع هادو ديالو، مع الضمائر ديالو، ولكن ديال المخاطب، فقط المخاطب. عندنا انت، عندنا انتي، عندنا انتما، عندنا انتم، وعندنا انتن. أعزائي، نحاولوا نصرفوا مع بعضياتنا الفعل كتب في المضارع، ومنه غادي نخرجوا الأمر. شفتوا هذا المضارع؟ لقينا بحال برزق دخل كل سوق، لقينا في المستقبل البعيد، في المستقبل القريب، في الزمن الحاضر اللي ديالو هو، وحنا دابا غادي نلقاوه حتى في الأمر، ولكن غادي نقصوا منه شي حويجات، نديروا ليه شويه ديال التخفيض. عندنا أنت تكتب، ياكم؟

عندنا أعزائي تكتبوا، إلا بغيت ماشي دابا نوصفوا أش كيدير راه دابا كيكتب، إنما بغيت نأمرو عاد يكتب، بغيت نقول لي اكتب، بغيت نعطيه أمر، عرفتوا واش غادي ندير؟ غادي نحيد هاد التا وغنحيد هاد السكون من هنا. شوفوا شنو غادي نكتب. انت اكتب. شوفوا معايا اشنو درت هنايا، شوفوا مزيان، درت الالف همزه اكتب، وهنا شوفوا واش درت، درت سكون. الالف همزه ممكن نلقاوها مره اي مره نلقاوها او، مثلا غادي نقولوا اكتب اخرج ادخل، ونقدر نقولو اجلس انزل، وهذا الالف همزة احيانا ما غاديش نلقاوها في افعال اخرى. الافعال اللي كتبدا اساسا الاصل ديالها بالالف وكتسمى افعال معتلة، يعني فيها العلة، فيها العلة كيف كنقولو حنايا، ما غاديش ما كنزيدوش لها الالف لان اساسا عندها الالف ديالها، انما ملي كنكون كنصرفها في الامر هذاك الالف كنحيدو، وهادشي غنشوفوه ان شاء الله حيت نديرو الفعل المعتل، يعني الفعل اللي كيكون معلول عنده شي عله. غادي تقول لي شنو هي العله، غنعطيها لكم غير هكا بالسريع. حروف العله، الحرف ملي كيكون معتل وملي كيكون فيه واحد من الحروف ديال العله، واي عقلتو؟ تقول لي شنو هي هاد واي؟ هي الواو والالف والياء. الفعل كيكون معتل ملي كيكون فيه واحد من هاد الحروف اللي كيكونوا كيعطيو حتى المد، وهكا هاد الفعل كيتسمى فعل معتل لانه فيه عنده قواعد معينه ديال كيف كيتغير وكيف كيتصرف، ماشي بحال الافعال اللي شفنا لغايه الان. على اي عندنا انت تكتب، هنايا عندنا اكتب. الا كنت بغيت نرجع انت تكتبين، بغيت نعطي الامر للبنت او للمراه، اشنو غادي ندير لها؟ بطبيعه الحال غادي خصني نحيد هاد التا ونحيد هاد النون، وهنا في الاول غادي ندير نفس الشيء هاد الالف هنايا همزه. شوفوا كيف غادي ندير ليها، اوك اكتبي، وتا في الدارجه اش كنقولوا؟ كتبي، خرجي، دخلي، جلسي، اكتبي. شفتوا معايا هنا عندي الالف

وهنايا عندي خليت ليا ها هي ضربت غير على النون. بالنسبة لأنتما وأنتما سواء كانوا مؤنث مؤنثين هذوك مع من كنهضر يعني عيالات أو لبنات سواء كانوا رجال يعني مذكر أنتما غادي نحيد التا وغنحيد النون وهنا غندير غير الألف أكتبا هنا نكتبها لكم مقاده لان هنايا ما غاديش تنفعني ما عنديش هنايا اتساع انتما اكتبوا

انتم اكتوبه. شوفوا هنا درت الالف، وهنا درت الالف والنون لا، وهذا كيمشي بالنسبه للمذكر وبالنسبه للمؤنث. غادي نشوفوا انتم، نرجعوا نشوفوا هنا باش نفهموا شويه مزيان. انتم في نظركم واش غادي نديروا؟ دائما هاد التاء نحيدوها، والنون كتولي بحال الدارجه ياكم كتبوا، ولكن كنقولوا لهم اكتبوا.

واش عقلتوا على هذاك الالف اللي قلنا كنديروا ليه السكون كنسكنوه ما كيتنطقش؟ ايوا كي خصنا نديروا حتى في الامر، لانها الواو واو الجماعه. اكتبوا بقى لينا هنا يا اعزائي نشوفوا انتن منين كون كان امر العيالات. انتن تكتبنا نحيد شي حاجه اخرى نقولوا لي بركه، لان الى حيد لاحظت هنا الالف وحيد هنا النون غتولي انتن اكتب غتولي بحالها بحال المذكر اللي كنت كنهضر مع واحد. ولكن هذه مجموعه ديال النساء غادي خصني نخلي لها النون ديالها باش نعرفوها راه نون النسوه وانهم انسا. انتن اكتبنا شوفوا هنايا الالف وهنايا النون خصني نحتفظ بها. كيف ما لاحظتوا اعزائي ان لان ان الفعل ديال الامر ان ولا الفعل ملي كنصرفوه في الامر كنديروا فيه كنحطوا الفعل المضارع وكنديروا عليه تغييرات، يعني كنحيدوا حروف وكنزيدوا الالف وفي الاخر كنحذفوا النون الا في النون النسوه ملي كيتعلق بال انتن يعني الجماعه المؤنثه كيخصنا نحتفظوا بالنون. اعزائي دابا باش نشوفوا واش فهمتوا الدرس ديالكم مزيان غادي نصرفوا فعل او لا غادي نعطيكم تصرفوا فعل ان شاء الله في الزمن ديال الامر. الفعل نختاروا مع بعضنا. دابا درنا كتابه

Enduro? Enduro نكملو بفهيمة؟ أنت الأولى غنعطيها لكم أنايا. أنت افهم انت افهم كنقولوا بالدارجة وافهم. هنايا كيف شفنا في كتابة شتنا اكتب. احيانا كي قلت لكم كتجي بحال كتجي اكتب اخرج ادخل، او لما تلامي كنقولوا جلس اجلس نزل انزل. واعزائي ماشي هذا هو المهم، المهم هو انكم تكتبوها وانكم منين تشوفوها تعرفوا راه اش من فعل، هذا راه فعل ديال الامر. المهم انكم تفهموها وانكم تكتبوها ومنين تشوفوها تقراوها. نطقتوها اي نطقتوها او ماشي مشكل، مع الوقت كيف ما قلت لكم اللغه العربيه راها لغه منغومه، مع الوقت راه راسكم غادي تبدا تحطوا الاي منين تخصها تحط والاو منين خصها تحط. مني مثلا ما غنقوليش افهم راه جات ثقيله، ملي كنقولوا افهم كتجي حلوه، بحال ما حتى اكتب جات حلوه اكتب. الا قلت لكم اكتب راه شويه ثقيله حتى على الودن، الودن ما كتقبلهاش. عموما عندي هذا انت، انتوما في الدار غادي ديروا ليا انتي، غادي ديروا ليا انتوما، غديروا لي انتم انتن. قلنا على راه خمسه فقط اللي كيتصرفوا. انت انتي انتما انتم انتن، غتصرفوا لي الفعل درس مع هاد الضمائر هذه، وان شاء الله نصحوها مع بعضنا ونزيدوا تمارين اخرى ان شاء الله. وحتى يمكن نديروا تكون عندنا حتى مفاجآت ان شاء الله، ماشي فقط غير تمارين، ماذا بينا نديروا حويجات اخرى مع بعضنا وان شاء الله تكون ممتعه. حتى ذلك الحين اعزائي كنقراكم سلام الله، وكنبعث لكم بالتحيه ديالها بالتحيه ديالي. فإلى اللقاء.

الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب.

حبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.